0: الفكر كم برنامج هو بالمالت من فوق الاستاسيون يسمى ناريت ناي بيار همسا والستة ميايتا جد انتقاو الجيمة بيار همسا والستة وسيب انتقاو يينا سالفينا وماريو سامبوت نشتيقني رنجراتيا للجو اللي كمانا اللوم وللفرانشيسكو بيو وللورنس ميتسي ولويس
1: كسار
0: اللي كينو معنا وكل Please stay tuned for the Irish program with their beautiful music. U nerġaw nintaqaw iġima dira. Grazzi ġaw, bija u sħabom kolla.
2: You're listening to 3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Irish and English. 3ZZZ Multicultural Radio 92.3 FM.
4: Falta Rove de Glor na Gael.
5: Glor na Gael, the voice of the Irish in Melbourne on 3ZZZ 92.3 FM.
4: Bonagi Tangavas and Glor.
5: Enjoy the program.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
3: البرنامج القادم البرنامج المصري.
4: Three Triple Z 92.3 FM
3: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما ومن خلال إذاعة تريبل زد والبرنامج المصري. بنقدم لك كل ما هو جديد ومتنوع.

بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2 ل 3 بعد الظهر، يوم الأربعاء من 4 ل 5 بعد الظهر، يوم الخميس من 9 ل 10 بالليل. وانا اللي بيك داري انا وبعمر معكم في هذا اللقاء كورين إشكان، وأنا دايما بقول لكم خليكم دايما معانا ودايما استمتعوا بفقرات البرنامج.

ناتشي 2.3 FM البرنامج المصري، ومع أولى فقرات اللقاء وشخصية الأسبوع. والنهاردة شخصية الأسبوع هي قصة انتقال أمنا الحنونة العذراء مريم. كل سنة وإنتم طيبين، وعيد كبير النهاردة، فنسمع مع بعض. تحتفل اليوم جميع الطوائف التابعة للتقويم الغربي، كذلك طائفة الروم الأرثوذكس، بعيد انتقال أمنا العذراء الحنونة مريم. من المعروف أن وفاة القديسة الطاهرة مريم عندما بلغت من السن 58 سنة و8 شهور و16 يوم، فبعد صعود السيد المسيح بأقل من 15 سنة، أرسلها إلى أمه ملاكا يحمل إليها خبر انتقالها، ففرحت كثيرا وطلبت أن يجتمع إليها الرسل. فأمر السيد المسيح أن يجتمع الرسل من كل أنحاء العالم حيث كانوا متفرقين يكرزون بالإنجيل، وأن يذهبوا إلى الجثمانية حيث كانت العذراء موجودة. وبمعجزة إلهية وجدوا جميعا في لحظة أمام السيدة العذراء، فيما عدا توما الرسول الذي كان يبشر في الهند، وكان عدم حضوره إلى الجثمانية لحكمة إلهية. فرحت العذراء بحضور الرسل وقالت لهم أنه قد حان زمان انتقالها من هذا العالم. وبعدما عزتهم وودعتهم، حضر إليها ابنها وسيدنا وسيدها يسوع المسيح مع حشد من الملائكة القديسين، فأسلمت روحها الطاهرة بين يديه المقدستين، ورفعها الرسل ووضعوها في التابوت وهم يرتلون، والملائكة أيضا غير المنظورين يرتلون معهم، ودفنوها في القبر. ولمدة 3 أيام ظل الملائكة يرتلون حولها، لم تنقطع أصوات التسبيح وهبوب رائحة بخور زكية كانت تعطر المكان، حتى أن التلاميذ لم يتركوا المكان إلا بعد انقطاع صوت التسبيح ورائحة البخور أيضا. وكانت مشيئة الرب أن يرفع الجسد الطاهر إلى السماء محمولا بواسطة الملائكة. وقد أخفى عن أعين الآباء الرسل هذا الأمر، ما عدا القديس توما الرسول الذي كان يبشر في الهند ولم يكن حاضرا وقت وفاة العذراء. كان القديس توما في الهند، وكما قلنا لحكمة إلهية لم يحضر انتقال السيدة العذراء من أرضنا الفانية، ولكن سحابة حملته لملقاة جسد القديسة مريم في الهواء، وسمع أحد الملائكة يقول له: تقدم وتبارك من جسد كلية الطهارة. ففعل كما أمره الملاك، ثم ارتفع الجسد إلى السماء، ثم أعادته السحابة إلى الهند ليكمل خدمته وتبشيره هناك. فكر القديس توما أن يذهب إلى أورشليم لمقابلة باقي الرسل، فأعلمه الرسل بنياحة السيدة العذراء، فطلب منهم أن يرى بنفسه الجسد قائلا: إنه توما الذي لم يؤمن بقيامة السيد المسيح إلا بعد أن وضع يديه في أثار المسامير. فلما رجعوا معه وكشفوا التابوت لم يجدوا إلا الأكفان، فحزنوا جدا ظنين أن اليهود قد جاءوا وسرقوه. فطمأنهم توما وقال لهم: بل رأيت جسد العذراء الطاهرة محمولا بين أيدي الملائكة، فعرفوا منه أن ما رآه القديس توما الرسول يوافق نهاية اليوم الثالث إذا انقطعت فيه التسبيح ورائحة البخور. فقرروا جميعا أن يصوموا، واستمر الصيام لمدة 2 أسبوع، وهو الصوم المعروف بصوم العذراء، رافعين الصلاة والطلبات للرب يسوع أن يمنحهم بركة مشاهدة هذا الصعود لجسدها إلى السماء. فحقق الرب طلبتهم وأعلمهم أن الجسد محفوظ تحت شجرة الحياة في الفردوس، لأن الجسد الذي حمل الله الكلمة 9 أشهر وأخذ جسده، أي
ناسوته من جسدها لا يجب أن يبقى في التراب ويتحلل ويكون عرضة للفساد ومرعى للدود والحشرات. ولازال تكريم السيد المسيح لأمه يبدو في قبول شفاعتها، لأنه قال إني أكرم الذين يكرمونني. ولقد ظهر من القبر الذي كانت قد وضعت فيه عجائب كثيرة ذاع خبرها، مما أذهل اليهود الذين اجتمعوا وقرروا حرق الجسد الطاهر. فلما فتحوا القبر لم يجدوا فيه إلا بخورا عطرا يتصاعد منه، فأمن جميع غفير منهم وانصرف مشايخهم خائبين. ودي كانت قصة انتقال أمنا العذراء مريم. وكل سنة وإنتم طيبين، وهابي نيم داي لكل اللي اسمه ماري أو مريم أو ماري. وإلى اللقاء الأسبوع القادم مع شخصية أخرى.

طبعا النهارده عزيزي المستمع احتفال كبير في جميع الكنائس، فهنكمل معاكم أمنا العذراء يا أعظم قديسة في البشرية كلها، هي اللي اختارها ربنا واتولد منها عشان يفدينا ويخلصنا. في شرف أكتر من كده ممكن حد يناله؟ وبالتالي ما فيش أقدس من الإنسانة اللي نالت الشرف ده. تعالوا نشوف أو نسمع أهم ألقاب العذراء مريم وسبب تسميتها بهم. الثيوتوكوس، والدة الإله، ده أهم لقب للعذراء خصوصا من ناحية عقيدتنا وإيماننا، وعشان كده بنقول في مقدمة قانون الإيمان ومعناه أن العذراء ولدت الله الظاهر في الجسد. أم النور، ودي أشهر لقب للعذراء، وبنقوله برضو في قانون الإيمان لأنها ولدت النور، ولدت النور الحقيقي الذي ينير لكل إنسان. الحمامة الحسنة، وده برضو من أشهر الألقاب وبنقوله في معظم مدايح وألحان العذراء، زي الحمامة اللي جابت غصن زيتون رمز السلام لنوح في الفلك. وكمان الحمامة ترمز للبساطة والطهارة، كونوا بسطاء كالحمام. الملكة اللي تنبأ عنها داود في مزمور 45، قامت الملكة عن يمينك أيها الملك. والعذراء دايما في الأيقونات مكانها على يمين المسيح. السماء الثانية، ودي بنقوله في ترنيمة توباكي يا مريم، توباكي يا مريم، لأن السماء مسكن الله، وأثناء الحمل المقدس كانت العذراء مسكن الله. مدينة الله أو مدينة الملك العظيم، لأنها اللي قصدها داود في مزمور 86، أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله. واللقب ده إحنا بنقوله في لحن لأنهم تكلموا من أجلك بأعمال كريمة، أيتها المدينة المقدسة التي للملك العظيم. الكرمة، زي ما بنقول في قطع الساعة الثالثة، أيتها الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة. والعليقة، لأن العليقة ترمز للعذراء، ودي بنقولها في مديحة العليقة في الشهر المريمي. العروس هي اللي اختارها الملك السماوي، رجع مزمور 84، فاض قلبي بكلام صالح اللي بيقول فيه كل مجد ابنه الملك من داخل. والحتة دي بنقول جزء منها في طقس الإكليل. ولها ألقاب تانية كتير، زي عصا هارون، قبة موسى، وسلم يعقوب، وألقاب عميقة بنقولها في الثيوتوكيات. لازم طبعا نطمن ونفرح إن أمنا السيدة العذراء مريم الحنونة بتحن علينا دايما. كل سنة وإنتم طيبين.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع فقرة الإعلانات. إعلان هام قررت لجنة البرنامج المصري بإذاعة 3ZZZ الدعوة لعقد اجتماع اللجنة العمومية للبرنامج، وذلك يوم السبت الموافق 29 أغسطس في تمام الساعة 5 مساء بقاعة اجتماع إذاعة 3ZZZ على العنوان التالي 309 ألبرت ستريت برانزويك. كل عضو جدد اشتراكه، وكل عضو جديد قبل 28 يوم من عقد الاجتماع له حق الحضور والاقتراع. سيتم مناقشة جدول الأعمال التالي: قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه، قراءة تقرير أمناء اللجان وقراءة التقرير المالي والتصديق عليه، إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء اللجنة الجديدة، ما يستجد من أعمال أخرى. لأي استفسارات يرجى الاتصال بإدارة إذاعة 3ZZZ على تليفون رقم 9415-1928. وشكرا، وكل سنة وانتم طيبين.

سوف يقام المعرض السنوي لكنيسة القديسة الطاهرة العذراء مريم يومي السبت والأحد الموافق 22 و23 من شهر أغسطس الجاري، وسوف يبدأ المعرض يوم السبت من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 8 مساء، ويوم الأحد من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 بعد الظهر. يشمل المعرض أحدث الحلويات والمشاوي الشرقية بمختلف أنواعها، الكبد الإسكندراني، الزلابية، أم علي، والكثير من المنتجات الشرق أوسطية. بيشمل المعرض الخضروات الطازجة والمجمدة وأيضا الفواكه الطازجة. يشمل المعرض على ركن خاص لألعاب الأطفال والأنشطة الأخرى للكبار والصغار. يوجد بالمعرض مكتبة تشمل أحدث الكتب الدينية، الصور، الأيقونات والسيديهات، وسوف يخصص داخل المعرض لصالح خدمات الكنيسة وشراء الكنيسة الجديدة. نتمنى من الجميع الحضور ودعوة الآخرين لتعضيد المعرض، وسوف تجدون المحبة وكرم الضيافة ودفء لقاء الأخوة. للمساهمة وللمشاركة في أنشطة المعرض يرجى الاتصال بكل من السيد فؤاد حبشي على موبايل رقم 0404-886-346، السيد فادي ملك على موبايل رقم 0411-390902. عنوان الكنيسة: كنيسة العذراء مريم، 5 إبسوم رود، كنزينغتون. وكل عام وحضراتكم بخير.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فما حكاية مكان؟ أين تقع العاصمة الإدارية الجديدة؟ تقع العاصمة الإدارية الجديدة في موقع استراتيجي شرق القاهرة الكبرى على حدود مدينة بدر في المنتصف بين القاهرة ومدينة السويس، وتبعد نحو 60 كيلومترا عن قلب القاهرة والعين السخنة المدن والمناطق المجاورة. القاهرة الجديدة والتجمع الخامس تبعد مسافة قصيرة وترتبط بها عبر الطرق الرئيسية. مدينتي ومستقبل سيتي تقع على امتداد الطرق المؤدي إليها. مدينة بدر وحدائق العاصمة تجاورها مباشرة وتعتبر امتدادا عمرانيا قريبا لها. مدينة الشروق تبتعد على حوالي 25 كيلومتر. الطرق والمحاور الرئيسية: طريق القاهرة السويس، طريق القاهرة العين السخنة، الطريق الدائري الإقليمي، الطريق الدائري الأوسط. بدأ التشغيل الفعلي والانتقال التدريجي للوزارات والمقار الحكومية للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ عام 2023، بينما تم التخطيط للافتتاح الرسمي الكبير والاحتفال بإطلاق المدينة خلال عام 2026 عبر سلسلة من الفعاليات والاحتفاليات الكبرى التي تعكس حجم الإنجاز وتشغيل المراحل المختلفة. ماذا يوجد في العاصمة الإدارية الجديدة؟ تضم العاصمة الإدارية الجديدة في مصر معالم ضخمة مثل البرج الأيقوني، أطول برج في أفريقيا، والنهر الأخضر كأطول سلسلة حدائق، وحي المال والأعمال، ومقرات الوزارات والهيئات الحكومية، إضافة إلى مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ووسائل نقل حديثة كالقطار الكهربائي والمونوريل. تقع العاصمة الإدارية الجديدة جغرافيا وإداريا ضمن نطاق محافظة القاهرة الكبرى، وتدار بواسطة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية كوحدة من مدن الجيل الرابع الذكية، وتفصلها مسافة نحو 60 كيلومتر عن شرق مدينة القاهرة. أكيد في ناس كتير بيروحوا مصر وبيروحوا يشوفوها. لمزيد من المعلومات صبح أو مسي على جوجل وانت تعرف أكتر.

بعنوان الصديقان والدب. في جاي وراجو كانا صديقين حميمين، وفي أحد الأيام ذهبا في نزهة إلى الغابة للتمتع بجمال الطبيعة. فجأة رأيا دبا كبيرا يتقدم منهما، ففزعا وانتبههما الخوف الشديد. كان راجو بارعا في تسلق الأشجار، فسارع على الفور إلى أقرب شجرة إليه وتسلق غير مبالي بصديقه الذي لم يكن يحسن التسلق إطلاقا. أما في جاي ففكر قليلا وتذكر حينها أنه قد سمع بأن الحيوانات المفترسة لا تحب الجثث الميتة، لذا استلقى أرضا وكتم أنفاسه. وصل إليه الدب الكبير وراح يشمه ويدور حواليه لبعض الوقت، ثم تركه وذهب. فنزل راجو من أعلى الشجرة وسأل صديقه ساخرا: ماذا قال لك الدب حينما كان يهمس في أذنك؟ وأجاب في جاي: قال لي أن أبتعد عن الأصدقاء أمثالك. ثم تركه ومضى في طريقه. العبرة عزيز المستمع من القصة دي: الصديق الحقيقي هو الذي تجده وقت الضيق.

أول سين بتقول شرب الأفعى، القط والكلب يلعقان الماء باللسان، الحصان والبقرة يشربان بالفم، فكيف تشرب الأفعى؟ واحد، بتشرب مثل الحصان، تضع فمها في الماء وتشرب بالشفط. الأفعى لا تشرب بالماء ولكن تعتمد على الندى الذي يدخل جسمها من خلال مسامات جلدها، أو تبل جسمها بواسطة دلها. وتالت حاجة، الأفعى بتلعق الماء بلسانها الطويل مثل القط والكلب. فالإجابة كانت إيه؟ الإجابة كانت بتشرب مثل الحصان، تضع فمها في الماء وتشرب بالشفط.

تاني سؤال بيقول اسم أستراليا، لماذا أطلق الغربيون اسم أستراليا على هذه القارة الجديدة؟ اسم أستراليا من اللغة اللاتينية وبيعني الجنوب، وسميت بذلك لأنها في أقصى جنوب الكرة الأرضية. 2، الاسم موجود في لغة السكان الأصليين وهو أسترو، وهو اسم الكنغر، وقد حرف في لغتهم إلى أستراليا. نسبة لأول حاكم بريطاني لها واسمه استرلي. فحنشوف الإجابة بتقول إيه. اسم أستراليا من اللغة اللاتينية وبيعني الجنوب، وسميت بذلك لأنها في أقصى جنوب الكرة الأرضية.

تالت سؤال بيقول: أول أجر لأم كلثوم. بدأت أم كلثوم حياتها الفنية وهي طفلة، وكانت تغني الأدعية والتواشيح الدينية في الأفراح والمناسبات. فكم كان أول أجر نقدي تقاضته أم كلثوم عندما كان عمرها حوالي 6 سنوات؟ 1 شلن أي 5 قروش مصرية، 2 15 مليمًا أي 1.5 قرش مصري، 3 روبية هندية من الفضة. فهنسمع الإجابة. روبية هندية من الفضة. كانت الروبية الهندية الفضية منتشرة في مصر أيام الحرب العالمية الأولى، وبتساوي 0.5 قرش مصري، وكان ذلك في فرح غفير إحدى القرى القريبة من قريتها. طبعا إحنا كلنا عارفين أن أم كلثوم ولدت في قرية طماي الزهيرة التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة التقهلية بمصر، يعني جنب المنصورة.

وبقول برضو يا رب لن أشتكي لأحد وأنت موجود ولن يصيبني اليأس وبابك مفتوح. يا رب قد خاب ظني بالكثير والظن بك لا يخيب، أنت الوفي الأمين، عليك توكلت وإليك لجأت وبك اعتميت. ابعد عني كل حاقد وكل حاسد ونجيني من كل شر وأذى.

وبكده عزيزي المستمع بننهي برنامج النهاردة. لقائنا الآخر إن شاء الله هيكون يوم النهاردة إيه؟ النهاردة السبت يوم الثلاث من 2 لـ3 بعد الظهر. Thanks for your company. Stay safe, keep listening and keep always smiling. From Corinne, have a lovely afternoon. وإلى اللقاء. لقائنا الآخر طبعا يوم الأربعاء. يوم قلنا يوم الثلاث. اوكي. Have a good afternoon.